النار فالغيث من سكب جود البر ذو خجل وليث غاب لخوف منه فرا من الحلم ما لم يحوه جبل لاقى الأذى في البرايا وهو صبار إن الرسول لسيف يستضاء به.

أحمد المختار مختار صلى عليه الذي في الجهر قدمه مسلما طبق ما يهوى ويختار والآل من باختصاص قد حووا شرفا لأنهم للورى سادات نخيار وصحبه الغر من أقرانهم سبقوا إذ بعضهم هاجروا والبعض أنصار لهم

عللا إذ زايل الكل أدناس وأكدار بالنصح للخلق والإيمان قد جبلوا طرا وخفض الذي أعلته كفار والصفح والحلم دأب للجميع كما كانوا يديمون تقوى حيثما داروا لا سيما الخلفاء الصديق مع عمر عثمانهم وعلي نعم الأبرار عليهم الدهر رضوان الإله كما قد استناروا بنور منه الأنوار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن يذهب اليوم عني الذنب والعار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يروا من خفاض الدهر أشرار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يقاربني بالسوء غرار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا تروم جنابي في غد النار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يواجهني بالمكر مكار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يخادعني بالغدر غدار سألت ربي بالمختار ثم بهم

إليه دنيا وأخرى مثل من خاروا. أما أبو بكر الصديق سيدنا فللجميع بأن قد فاق إقرار وبان إذرار.

بمكر عظيم حول مرقده والكل منهم بسوء فيه أمار وقابلوه بسوء حاسدين له في ليلة سار فيها وهو صبار

نحوه من واجروه على إتيانه فوق طرف وهو كرار ساقوا سراقة سرا كي يجيء به وأن يكون له أجر ومقدار وأمه بجواد كي يفوز بما يعطى من

وأخبار واسى النبي بأموال وأنكحه بنتا ولم يعره شك وإنكار لم يشرب الخمر لم يس

النار وهو المتم ذوي الإسلام يوم هدى ميمن به كان للإسلام إظهار والله فرق بالفارو ويوم أسلم جبريل الأمين أتى بإذن أن إسلام الفتى عمر بشرى لأهل السماء والكل يختار به تعزز دين الله مرتفع فضائل عنها كل تفكار قد أدب الناس طرا بالهدى وهدوا بهديه وبإذن منه لم صار وهو السراج لأهل الفوز فيه أتى الحق مع عمر.

أما ابن عفان أي عثمان سيدنا فحاله فيه بالتفضيل إشعار حاز الشهادة والنورين ثم له من الرسول خصوصات وأسرار بات النبي إلى فجر يروم له رضا من الله ذا التفضيل كبار حاز ابنتيه ورضوانا ومغفرة إذ عنه قد حط إجهار وإسرار وفيه قال النبي عثمان يشفع في 70,000 وكل حقه النار وهو الذي منه تستحيي ملائكة والمصطفى فله قدر بل قدار ومن كراماته أن حاصروه طم يوما على الدار ظلما وهو صبار صلت ملائكة الرحمن يوم قضى عليه وفاة

الطرف والحب والقرب وهو الأنس والجار. باب العلوم أبو السبطين ثم له هدى الملا ولخير الخلق الانذار. له أقرر

مضطجعا فوق الفراش وحول الدار مكار، عليه بردة خير الخلق متكئا ولم يصبه من المكار إضرار، مع كون كل عدو بات يحرسه والمصطفى عنه منهم كفة أبصار. وأرسل الله جبريلا وصاحبه ليدفع عنه ما

فضائل الصحب عند الله جل علا عن عدها كلت أقلام وأسطار. سألته جل بالمختار ثم بهم ألا أزال الذي لاختار أختار. يا رب بالمصطفى الماحمح معصيتي قد ضيع العمر تسويف وإصرار. فليخرج اليوم من قلب اتباع هوى بجاهه وشياطين وأكدار. أصلح لي القلب فلتدخله معرفة والحق والصبر والأولى والإجبار. حتى أفارق أفعالا مقبحة مع تلازم ما يحظى به الجار. ومنه أبغي صلاة بالسلام على خير الورى بجميع الآل من خاروا. وأن تسوق صلاة بالسلام له عني تشمل قوم

أوزار وأن تجر صلاة بالسلام له بها تلازم قلب الدهر أنوار وأن تجر صلاة بالسلام له بقلب الدهر أسرار وأن يلازمني توحيده أبدا وصالحات وآداب وأذكار وأن أكون بعهدي موفيا أبدا بلا التفاتي إلى ما فيه أغيار وأن أكون على الأعداء معتليا حتى لينقاد أشرار وأخيار وأن أكون سعيدا عابدا أبدا وخادما خدمة ترضى وتختار يا رب صل على المختار وارض به عنهم رضاء له عود وتكرار وهب لي الدهر بالمختار ثم بهم أن لا أخالط ما للضر جرار وهب لي الدهر بالمختار ثم بهم أن لا أخالط ما للضر جرار بسم الله الرحمن الرحيم إني بجحجاح المختار مشغوف قلبي لشوقيه كالرحمن مصروف إني بجحجاح المختار مشغوف قلبي لشوقيه كالرحمن مصروف عنيت أحمد من قد بان أن له سبقا جليا فذاك السبق معروف فالقلب يهتز حبا زور روضته يا ليتني طرت أو لي كان درنوف أو نلت زادا بليغا أو قدرت على قطع المهامه حيث الشوق مألوف لكي أزور رسول الله ملجأنا يوم القيامة مهما حان تخويف لكي أزور رسولا من يزره ينل فوزا وجاء له فضل وتشريف لكي أزور رسول الله أحمد من ذلت

0: بأن أحمد عند الله غطريف كانوا أباتا جميعا ثم قد علموا بأن أحمد عند الله غطريف. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. كتب الله تبارك وتعالى أنه اشترى مني الضمائر كلها في اللوح المحفوظ خدمة مقبولة.
1: بنا اف ام راديو بي نيك تي ويتو رومبوين بي نيك تي كومين بي جاكارلو تالي بي جيم ايليبور
2: روتيكو سي سونو خولو سوف خيري سيغ كو موتاخ كيرن دي جوخي ندوخ مسل فيس دلك فرنيانت تيوي سين بيب خيو خيو كيرن مولين دي ويتلي جامونو نوروي اك بوسو بانير لي دي بيلي تي جيغالين كيرن اك يين بو ياغ باتاي دي مينغو اك جامونو بو نيك ندي دومي سينيغال كي سين دوندو دغ Senegal, just like Ukraine.
3: Depuis plaqué bleu yi tambali nagn ko ci le fess fi ci Dakar su fekke ne sen contrôle technique defon ngeen ko laté le 1er septembre djel len rendez-vous légui te dem ci bureau 4 Karangay ak sen document yépp bolé ko ak sen PV su fekke sen contrôle technique liko dalé le 1er septembre ngeen ko defon djopité bi ak sen PV mën na nek ci ñetti wër yi ñëk yi rek bu wéso ñetti wër yi da ngeen wara defat inspection yu bess ci sen auto fi ci Colobane bu dé ci région yi nak dem len ak sen document yi ci division régionale des transports routiers bi fa nek bu len xaar bu wess wote len legui ci 32 824 22 22 wala 33 859 01 79
1: Bama FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport

wasanadumu itaba azamu daba wasamu tama wasamu taqa wasamu staba sallallahu alayhi wa sallam diriz nasiq wa bima yadir samin hazi madi nabi lami asa nabi ruda asa sajuqada kiraju lazi la yantaba abada asa nabi lazi hurja sabatu asa lazi nuru khabiqna min bada asa lazi ja'ana al-busra ماجيو بي محمد المجتبى مما شفيه وخدا أعزال سيداتي دنيا لمولدي وزال من السلام شجر وانبخدا أعزال سي كوسر هود تهور له كسانو كنجوم حدها عددا أعزال بي لزي خالد جليل الله ومنصر الناس تسيما لا هددا هذا الذي جاء بالآي الذي أجزد أهل الفزعة المسلم لا أبدا هذا الذي خلال آسر البراخ وجاء كالبرخ السمر الله أسيس هذا الذي خلطه الله خادمه من ساء يناظره في الكمل أبدا عَزَى الَّذِي شَقَّ مِنْهُ جَوْ ثُمَّ مَلَأَ إِلْمًا وَإِلْمًا وَعَدَهَا سَيِّدًا شَرَدًا عَزَى الَّذِي خَرَجِ الْأَزْدَامُ إِنَّ لِدِينِ يَدُوهُ وَنَارُ شِجْرِ قَدْ قَمُدَا وَمَا أُفَارِزَ قَدْ زَارَتْ وَنَارُهُمُ مِنْ أَجْلِي غَمُدَتْ مِنْ بَدِ سَارَسَدَا عَزَى الَّذِي غَدَدَتْ في الكل سيرته واسمه واسمه في الاسم قد وجد عسى الذي اسرى الاسلام دوته اهدى بدوته من كان مقدسا عسى الذي اسرى الاسلام دوته اهدى اتها بدوته من كان مقتصدا عسى نبيكما عسى ديبكما هذا سبيكما عند الإساب قد أسرى لي إلهي هبا وهدا وقسوا بمقام عنده سيدا سرى ليلا هبا وهدا وقسوا بمقام عنده سيدا واتر مدر المصطفى كرما دار دار سسيت من غيره وغلي النبي دلعي من علي به ورويرو بريان يلو الحمد لله رب العالمين هلا محمد نجل أدلا يلو الحمد لله رب العالمين هلا محمد نجل أدلا يلو أبو المتلق بمو إماما كاسم دون باية متلم نلي يلو يلو تغلما ملو كلاب واجا يلو كيدو من مدرجع يومي وي ويلكهب ويغالب فير عما يلو والمواجر مالك ندرة وكنا ندى قسيمة يومي كان يلو والمدركة إلياش ما مدر نشار ما دي بني أدنان يلو أدنان جرير ما مكيلا لنبديم Gichala la jarawe, giri ala yala. Gichala la jararango, herile jaranas, digal balaywe, Rasulullah yala. Masala salalu ma'ama wa jine manam, yari fi jabrik ara, manfawwe yala. Shaykh Ahmadul Mustafa, ya mat, bamati matal, kuyman matibiyam, tuhantam tilgwa yala. Samami bakhila ya dibdam tingoy safa jarar. يا مصطفى يا رسول الله يا لو سمعني باهل يا دبجل نوعي سفير يا مصطفى يا رسول الله يا لو واتر ندر يا المصطفى كرما دارم بعرف سسين منك يا لو وسل يا نبي تزيم هليبي ورويره بريهان يا لو بن المهلك لرسول تغاب لأمي من أبي هنبري الله

جدا هذا المستضعف وما روى معهم لبول المغتار يا الله حفال مدع رسول الله واستمعوا وانشدوا يا ملا لنقي الله يقول لهم تحو بقلوني ما يهمهم مدنا من مولد الحرم منشور يا الله مولد الدائي نسر لا يوفي ولا فو مريم جاي اليغم مهما يا الله دم يخم القائد مولد دون صور ما يلا فنتولنا يا الله ويا الله انا نما ويا رم ويا كم خم خم كل دقت يونم ورو يا الله خم يلا خم فم دل يونم بور نكون كلن خم يلا بن خم كوك يا الله بنا فوي كريم امام مقارقي المجزات من مداد بابا يا الله من فيد به المناوي يا ربين لما خلق زان اسمه في المنشور يا الله والموضوع قري والبري لا يكوي ولد مناوي والبرسنج يا الله من المايك سيين يوفي كذب فنيو ما كما بولات سيين مولد يا الله محمد خير خلق الآي في أبد يلعى وسلي هل يدهر يا الله محمد خير خلق الآي في أبد يلعى وسلي هل يدهر يا الله لولا ما كان ملك الآي منتسما دنيا وأخرى من الأسمان يا الله هل كان نورا ولا لوح ولا قلم ولا سماء مع الأملاك يا الله ولا جنان ولا نار جيني ولا أرش وفرس مع الأنهار يا الله ولا نجوم ولا شمس ولا قمر ولا زاد مع الأمتار يا الله ولا جبال ولا بر ولا شجر ولا رياح جفيزان يا الله ولا دواب ولا انس ولا ملك ولا جن ولا انس ولا الجار يا الله فالكون من نوره رحمن او جبروه لواه ما كانت الاضاف يا الله مسجان المصطفى بان امان لنا والكائنات من النار يا الله يا مولد المصطفى جتنا أسقيتنا من يوم من قيلو يا مولد المصطفى سربت مسمعنا بسير غير البرا يا دليلو يا مولد المصطفى فرجت قربتنا كسوتنا قد أنهار يلو يا مولد المصطفى فرجت قربتنا كسوتنا قد أنهار يلو يا رب يا فن بجاي المصطفى كرما وسروري في داري يا الله واكر مدري المصطفى كرما دارا دار في سجن منك يا الله وصل يا نبي تسليم حليبي ورويره بي ريان يا الله لما اراد الى اون شمالكما تدين النور رسول الله يا الله خلق دوام فسمعها بقدرته زجرة الخلد واليقين يا الله شرب يا الله حمل يا رب ثم دماء لبن من جامع بوي سبال يا الله يمن كي وان غاصلا بن دم موجر يا كي ميري هبين كي سدم يا الله مبن الارجاء كي كيرا يلوس لقد نلون جمال مثال خوف يا الله Sabah!

يا أمة المصطفى قصدت به شرفا ولم يعسكنا إنس ولا جان فأعظم خير قوم من الأنبياء وجاه مبشرا منك من أي غران وأكرم مدر المصطفى كرما دارا دار شجير من قيل وصلي النبي قديم عليه به ورويه بريان يلو دم المغلف الليل المصطفى دخله كاول امسبني في الكون يلو دم المغلف فالليل المصطفى دخله كاول امسبني في الكون يلو بري الله بننا الليل المصطفى تبنو في الملك والملك تدر يلو ليرم بجيتو الملك كي ميري جني بموي أي جني يلو ليرم بجابنا الليل يلا إمن يلو وخير دجي مبو بيقو فوفا يلو بوري الله سكال كوي كيرا يريكو ومرفو كيار يتالين جيل يلو كيرا يريك مصافي جاوة يجيك كيرا يريكو جنتال لويسو يلو مولد دلم نمشي كيراي دمع على فوق الكيري ينم بجامع فوق يلو حجاب خدرتي ربنا شمالكنا مهم ليرك رسول الله يلو ونم بسعنا فتيور فكي جني بيات أنيار جني بيات تيتب يلو مولد بني لو فدا جامع كلا منكم زرعنا ربنا هل سهل يلو من جاء خليلو لكيراي في كبنت بيوم حجاب واسمتي في نوري يلو وانا مسعنا فتيلو فكي جني باب الجن جني باب نرجاب يلو مولي بنا وفدا جابو كلا منكم زبان الالي سر الكل يلو نجي لكيراي سوى بغور ما خلا خم حجاب منتي في نور يلو فوزيل جامع برام فك جنبات يسو لكم ميلا مولد بفا يلو مولد بن عيلا فدا جامع كلا منكم زبان راسونا يلو يلو بقلن ينمتي لكيرايا كيريا بس أكرشي ملكو تلاهي يلو حجاب يا مدي مؤير من يمجم يوم سعنا الفتح سطر آلاف فيلو مولي بن عيلا فدا يا موكلا منكم سبحان رب امروك رأيم الله لئر إجاب سهادات أسر لك جد مؤير تغطي في يوم فوف يلو لئر إجاب سهادات أسر لك جد مؤير تغطي في يوم فوف يلو ومرجو أن تجيني هدى.

0: من دوم وانتم هي بكون نشير لا بينتون كل نشير بينتون هوجنا الفول بينتون كل كنا شكو هيدي كوات ايه هيمون ما تون جان الا بيشاون دي تاليو لي بوني ادي جامباتيج او شوبوكم دي وات مودن ديلا دابوند مو وندا مون جيل شيرو يا دمن هان فول راجا مرا مون هاندوم تي كالا غودرو مون جيدا دو بولي سابو جيو ينا ما ينا ما شاودي جاهد جاهد غوم روندي يم يم غوم يمي تي مينن كام بور بي بار تالي جي تانكو جاغا بام جيو جيكو دي جبت وار او ما غاندا دو هور ما بالو غول غول غودرو فوف مولون كيتشن جو فوف كاب كابيون اي يو بي سوج يو كات كاتوج يو مارسيدس اي يو سارتاج يو كلاكيار كوست بي من دو تالي ان ان هيدن باي ريو تو دا وين جام كويل ها مو يغلو جال با غوم مون غوندو بولو لي الو
1: السلام عليكم جان
0: شاف عليكم السلام بسم الله
1: من بعد مسي ريم من زير ماما
0: من قامو
1: ادي بدون
0: الحاج احمد قال فند اجي مال قالو سمم كوم بها مودي قال ناتي بن ام سا سي بوستر
1: بار جامبر وني ما
0: جامبر بار جاوني ما
1: جامبر الحمد لله مين من يورو مين من جت
0: الحاج دول بامبي شيم من جت يم من
1: دول من يورو مين مين سال منا مين سال من كويدين
0: كويد ها مو انا من انا ما قلت له
1: سال من كويدين ابين في جوارين بس
0: جوارين من بون ايه بام بيلتنو
1: misalo ni dum en fe misalo ni wada be fe
0: jarajeb jarajeb jarajeb
1: yo wa on taw de fe fe misalo ni
0: awo fine high court
1: jambol alhamdulillah baka tan
0: wala ka jambol si so
1: ni diri mala de mo dikay barikal
0: yalla yalla jab yalla yalla jab on taw dole bakim bu ba ba aisha ma modi gore on de ay makka adrani kam sarit wadde hen hitani kala gammu ko da am nyalta da wala fa Allah weta jetta oto min jahdi lodu
2: allo
0: bismillah ma
2: dal yar yayi fi innaka yibbe di an antam
0: an o
2: antam dale wala itan rinna nyib
0: an o bo wakita kide no
2: dal dawno badda
0: an dire yono badda
2: o mino salmino koydi mi yewan kere di polak di ngoni
0: e kay gore e kay do
2: kam mo salmina don dami salmina aduno di fo
0: jara je o fine high court
2: kala re pullo woni mi da salmina
0: o fine high court si so
2: wallahi mbaka ton mi do salmina yayan jeegi dembu
0: ajara jeegi dembu bambe guna
2: wallahi da lono mbada
0: meda jam polo si so
2: ay kala kay
0: on aina bebe
2: ngar ki de ni resal min bandam debbe debbe choro gofro to yete bubre
0: choro to bubre ay wallahi
2: wallahi kawa mabbe sonu bufo wallahi ni resal min
0: jare jef so jare jef so
2: ni burna be siram na zo mi da resal min
0: wallahi ko go ba haji sheikh so
2: dalul gol jogo ben fuf gen bini la en abdi ni min ful ben fo ko ko ni resal min
0: wallahi ko go
2: te resal min dakke na ben ya resal min
0: jare jef so jare jef so
2: ko mbatton ko di tayni yimɓe ko waɗɓe on mbawata layed on nodde saabu won ko gonda kono lis deedi koye lawor yimɓe salmini on salmini on moƴƴi barakallah
0: mi calmitima kala ɓe calmitiɗa sa naati alama goppata wona gorko wona debbo wona kala bandiraɓe goni wona kala sehilaɓe wona gar julɓe goni a woni silei fayde on mbaɗ samba jaari gala bammi haɗa welto hajara jeegi den bamɓe guna mbimi o ganduɗo o kosam kesam tatal ko laral largal wurus mbiɗi kange o on woni ɓirelal o yoɓe debbo pullo ganduɗo o kosam belɗam andi ketugol andi nebbigol andi le e geña kese e lele mbiyata koyɗa amo e guiɗoji jaadi ma hokkumoji aɗa silei fayde ono di ko battuɗo meɗen hakkille ɓestu en ustani meɗen
3: gomo tigui ɗum noon Allah jarama jarama kam kala wawi wonina men watti hakkille eɗen ka yeɗene mum mbatti hakkille te wonɗo kala mo yiɗa pina yiɗa tina kala ina waɗa tintintamo ɗum noon Allah jarama jarama wonɗo téléphone aji ɗi kewi lesde kono minen elle téléphone ma ɓurani amen téléphone aji kewɗi saabu kala ɗo mo wawi wonmo nodda amen si woni Tamba nodda amen si woni Sine nodda si woni Funnage nodda ala ala haali noon kam leɓ adi amen ɗo ɗum noon téléphone ma o sigo mo yanino tan min tefoyamo jallayawo tan mo yani

لن يلن تبيه وسالك اليوم لا بني بنون ولا معلوس وعلوس إلا يموس كديري يولا الفايا كار سوبابا يولا الفايا كار سوبابا يولن سيدنا محمد وسالك اليوم لا بني سوا ورعي خركانت

جدي روس لي والكرمان وسيس والمنتخل مختار من ودري جميعا والكرمان منتخل مختار سيدنا محمد يوم تخول جميل روس لي والكرمان وسيس والمنتخل مختار من ودري جميعا. Good.

يقول كل حموم جوا أحمدنا يقول أمتي يرحم خير من رحمنا يا نفسي نفسي, نفسي.

والهوى وكلا نشارك اللي يا رب ما نشركه معنا يا رفاخو عليك يا وارث شخمي